0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات

أفرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.